الوابن هرم تأسيب خنياني سافا ميني من كتيرين أكام هي تشالواتان أكسنو كسنو كمات يتون أكام بي هي كتاب تسكناك تانا خيسا هي تشورو كيم سورو كيبانا مايو بارسي تاكميس كون خما كيسا هل يلا كيبا نايسا سين سافا ميني بيس هي تشالواتان هرم تأسيب خنياني خلات كل أكاناكا هي تشوروخا ماي مي يتون أكام بيو واستا بورين تاني تاكا بونيراك يتي تاكي سو كمات خمارا خاني جاسا بالوان خامو كماتا جيكان جاسا إيه واس بورا سياتي كي باسي سراكي كونا تيكو رسponsors بنا كاس نيو يتون أكام بيها بورين تاني بخدا كيني ماركانا كسان كونا سا يتي سيس كي كون خماس قماتاس كي كونا كامبي كي واس بوري يتي كي باسي سو كماخا تاق ميني تاكي سما هج عروم تاو هجال وطان بورت اني بخدا اكسمان هجورو كيم سورو خيوا خونيو پاخسي تاقامي ساكي سباچا خا هنگ اكي بون سرس كرا كيلات كليا كاستا هنگ اكي بون يانيو است ماركا چيريس باق كون سويت اما يسا سين ماوك ات سرخش نو خانيشا هني كيو كما أكيد كي تشاخ ماركة لنا كو كماستي ماي ماي أتمنى كم بتشاخ قلنا تاب خنيان وكتا كي تشرو تاك وقت أتا بقى خن شوينا كا إيا أتمنى كه بلو ماركة نتخن حلو كنا كتا كو كما هم أيكو تيمبي تيا باتا كو رسponsables بنا كارا رون تسين أتمنى كم خلات كلا كا قلنا تاب خنيان يكون راكي أتيسي بنا كم تدخل راكي أتمنى كه تاك ماي نتا كي ديوس أسكيو تشرا بختم أكا إيا أتمنى كم وقت أتا كي تشرو تاك Kichuru ta kilat pila kanaka yatuena kaut karaki wasura rum to keru kamata yatisi wai karakina pa ministros, ministro de defensa ukanaki u ministro de educación, hupanakawa hai wai hapi gabinete ministerial renuncia ukamata. Tata ejecutivo Hichaja, Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Oxanquerita, Tandrés Páez, Araquiwa, hasta Jitenacaso, Nactase, Benacta, Epinca, Prejupanacaru, Mair, Aquiwa, Ambulancia, Tucanacja, Maki, Paya, Pamsi, Haniu, Kunaki, Pansam, Jacobi, Daptaña, Jawakiskiti, Sasaos, Araquitainam. Y aquí te ven a cambiar ante aquí poner aquí en Hichaja, Hilat, Kulakanaka, Tata Presidente, Upau, que llaman Jarzuayer aquí, Seraki, Upataka, millones de dólares, Ukanaka, Uchajen, los citados, Ukanakataki, el Alto Marcataki, acá municipio Nakataki, acá Payataja, Nisiwa, Arzutaj Pokastua, Sasausaraki, Tainam. Y acá te ven a campi, serán te aquí poner aquí ñani, sector gastronómico, camsa presa, guaranca, guaranca, negocios, sigua, miles de negocios, ayucanacao suyantata, sasau chaman, jarzua y abjaraki, utjaki ponen ewa campeja, desempleo, sapjewam. Y acá te ven a campi, serán te aquí poner aquí ñan, jilat, cuyacaranca, maipje, guatata, alcalde, César Dogweiler Juparu, Kamanaki Utata, Gobernador Juparuja, Aruski Pau, Humanakasai, Utayapham, Sasao Saraki, Kamata, Pisinta, Winakan, Hakasira, Markachirinaka, Okel Katanaka, Apayapharakim. Había también a Campi Saranta Kiponian, Markachirinaka, Hichaman, Yetuan Akaut, Hakiponi Utata, Vicepresidente, Kamsawir Akisa, Ma propuesta Ukautji, referendo Kaja, Uthaspan Rebo, Katiru, Kataki, Sasien, Haniu, Saraki Utata, Vicepresidente, Jopaham, Ukampi, Ukampi, Kayetuan Akas, Hirat Kulakanaka, Uthaskarakane, Yetuan Akas, Maimayaski, Ukayanta, Panyan, Ukamak, Markachirinaka, Yetuan Akampi, Hicha, Kim, Saurukipana, Mayo Pasita.